0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه تحديات جديدة في أجندة الأمن العالمي، وحديث آخر تحت عنوانه
1: تحولت أذربيجان إلى مركز قوة بفضل سياستها المستقلة،
0: وحديث آخر تحت عنوانه أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه: تحولت أذربيجان إلى مركز قوة بفضل سياستها المستقلة. إن النجاحات التي حققتها أذربيجان في السنوات الأخيرة لا ترتبط بالمؤشرات السياسية والاقتصادية وحدها، بل باتخاذ قراراتها وحماية مصالحها بشكل مستقل وتعزيز مواقعها في نظام العلاقات الدولية. حدد الرئيس الهمالية في المنتدى الثامن لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم النهج السياسي التي تمارسه أذربيجان، وهو الاستقلال وتقاليد الدولة والاستقلال الاقتصادي والقدرة العسكرية واستغلال الفرص بشكل أفضل. وفق كلمة الرئيس إلهام عليف، فإن هذا النهج يستمر منذ عام 2003 وسيتواصل في الفترة اللاحقة. تظهر نتائج هذه السياسة في موقف أذربيجان على المستويين الإقليمي والدولي. استعرضت استعادة وحدة الأراضي والسيادة بالكامل قدرات أذربيجان في فرض إرادتها على خلفية التغير الواقعي الجيوسياسية. وضعت أذربيجان حدا للاحتلال وخلقت وقائع جديدة في المنطقة، كما قاله الرئيس إلهام عليف. يعتبر قبول هذا الأمر على المستوى الدولي إحدى المؤشرات الهامة حول زيادة الوزن السياسي لأذربيجان. يعيش الشعب الأذربيجاني اليوم في ظروف الأمن والرفاهية. يمكن اعتبار هذا ثروة كبيرة في العالم، لأننا إذا ألقينا نظرة إلى خارطة العالم فنشاهد أن عدد الشعوب الذي تعيش في ظروف الأمن والاستقرار والسلام قليل جدا. هذا أمر واقع، لذا لا بد أن ندع الإجراءات الأمنية على رأس أولوياتنا دائما. لا يوجد أي خطر داخل البلاد سواء على المستوى الأمني أو الذهني. تجري جميع التطورات الخطيرة خارج حدودنا. عندما تزداد أذربيجان قوة وتمارس سياسة مستقلة وترد بعشرة أسهم على كل سهم، فتزداد الضغوط علينا. لا نترك أي ضربة بدون رد، بل نرد عليها بخمسة أو عشرة أضعاف. ينبغي لكل طرف أن يشتغل بشعبه ودولته. تعتبر أذربيجان ليس فقط مشاركا في التطورات الإقليمية، بل إحدى الدول التي تواصل سيرها. تعتبر أذربيجان ليس فقط مشاركا في التطورات الإقليمية، بل إحدى الدول التي تساهم في ظهورها. تعكس التصريحات التي ألقاها الرئيس في المنتدى الثامن لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم المحتوى الأساسي لهذه السياسة. أذربيجان تقرر مصيرها وتنطلق من مصالحها الوطنية وتحافظ على موقعها المستقل في نظام العلاقات الدولية. يحتل الاستقلال الاقتصادي مكانة خاصة في زيادة وزن أذربيجان السياسي. يساهم توصيل إمكانيات الاقتصادية لزيادة قابلية التحرك أمام التأثيرات الخارجية، ويوفر قاعدة أوسع لتحقيق الأولويات الوطنية. أكد الرئيس إلهام عليف في كلمته في المنتدى على أن أذربيجان قد ضمنت استقلالها وتحولت إلى عضو محترم في المجتمع الدولي. لا يقتصر مفهوم الدولة القوية على المؤشرات الاقتصادية وحدها، بل يشمل بناء القدرة العسكرية لأذربيجان.

أذربيجان كإحدى الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة. بذلك لا يمكن تفسير تحويل أذربيجان إلى مركز القوة بموقفها الجغرافي، حيث تكتمل الإرادة السياسية والاستقلال الاقتصادي والقدرة العسكرية وآفاق الطاقة والنقل وكذلك العلاقات متعددة الجوانب مع مختلف الأطراف بعضها البعض. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه تحولت أذربيجان إلى مركز قوة بفضل سياستها المستقلة.

أذربيجان القوية رغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85. هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه تحديات جديدة في أجندة الأمن العالمي. يشهد العالم تغيرا سريعا في مجال الأمن يجعل اشتداد التنافس الجيوسياسي والنزاعات المتواصلة في مختلف المناطق وظهور التهديدات الجديدة ضمان الأمن الدولي أمرا ضروريا. تم طرح هذه القضايا على بساط النقاش أثناء المنتدى الأمني الرابع التي استضافته العاصمة باكو جمع المنتدى الذي انطلقت تحت عنوان التحديات الجديدة في مجال الأمن العالمي وإيجاد آليات مثمرة للتعاون رؤساء وممثلي الأجهزة الأمنية من مختلف البلدان. ورد في رسالة وجهها الرئيس إلهام عليف للمشاركين أن دائرة التحديات الأمنية وتبعاتها في العالم المعاصر يجعل التعاون بين الدول أمرا ضروريا. شدد رئيس الدولة أيضا على أهمية التعاون الدولي في التصدي للإرهاب والتطرف وجرائم المخططة وتهريب الأسلحة والمخدرات. لفت الرئيس إلهام عليف في رسالته أيضا إلى المخاطر الناجمة من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيات الرقمية بهدف القيام بأعمال الإرهاب قد يؤدي إلى انتشار الأفكار الراديكالية وتوسيع أنشطة شبكات الإرهاب. في هذه الظروف لا تكتفي مكافحة الإرهاب وحدها، بل يكون اتخاذ الإجراءات الاستقبالية للتصدي له في الوقت المناسب أمرا هاما للغاية. لهذا السبب يكتسب تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول وتوثيق تبادل البيانات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية أهمية خاصة. من وجهة نظر هذه يعتبر المنتدى الأمني المنعقد في باكو منصة هامة تساهم في تطوير التعاون الدولي، حيث تناولت المناقشات الجارية ضمن المنتدى إيجاد مقاربة جديدة وآليات مثمرة للتعاون. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه تحديات جديدة في أجندة الأمن العالمي.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل. تلفت الجغرافيا التي تقع فيها البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية اهتماما خاصا ليس فقط من حيث التعاون السياسي والثقافي بل إمكانياتها الاقتصادية والاستراتيجية. إن هذه الجغرافيا الواسعة الذي يربط آسيا بأوروبا يوفر فرصا لإيصال الموارد الطبيعية إلى الأسواق الدولية. تزيد التغيرات المتسارعة في النظام اللوجستي العالمي والوضع غير المستقر في أسواق الطاقة والحاجة إلى المسارات التجارية الجديدة من أهمية هذه الجغرافيا. لا يمكن تقييد التفاهم الأمني في الظروف الراهنة بالأمور العسكرية والحدودية. قد يساهم الحفاظ بموارد الطاقة واستمرارية علاقات النقل وتصدير المنتوجات عبر الطرق البديلة إلى الأسواق العالمية من الأسباب الرئيسية للأمن الاقتصادي للدولة. إن إحدى الأفضليات الأساسية في التعاون ضمن منظمة الدول التركية هي تنسيق الإمكانيات التي تمتلكها مختلف البلدان. قد تشكل موارد آسيا المركزية والروابط عبر بحر قزوين والبنى التحتية للنقل في أذربيجان وعلاقات تركيا مع أوروبا فرصا اقتصادية. من وجهة نظر هذه يكتسب الممر الأوسط أهمية كبيرة لأنه يوفر ظروفا جيدة لنقل البضائع التي تنطلق من آسيا الوسطى إلى أذربيجان وثم إلى أوروبا عبر جورجيا وتركيا. يرتبط ازدياد الاهتمام بهذا المسار في الأزمنة الأخيرة بالدور الذي يمكن تنويع العلاقات التجارية في أوراسيا. يكمن دور أذربيجان في العملية بموقفها الجغرافي وبنيتها التحتية للنقل التي أنشأتها في السنوات الأخيرة. زاد خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص وميناء باكو ومشاريع لوجستية أخرى وزن بلادنا في علاقة النقل بين الشرق والغرب. إلى جانب هذا لا يمكن

تفسير أهمية أذربيجان الإقليمية بالنقل الترانزيتي فقط، تحولت البنية التحتية للنقل في بلادنا، وخط أنابيب النفط الغاز الموجودة ومشاريع الطاقة الجديدة أذربيجان إلى أهم حلقة في نظام الطاقة الإقليمي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل.